تهجرني لو حاولت تهجرني أو تنساني من تاني ترجع يوم تجد حبك ترجع يوم تجد حبك بدت شك وحزاني.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا لك يا
1: كليا السلام. الحمد لله
0: مركزين عندها سين عادون أنا عندها عندها ربك اللي أقول مناك
2: الحمد لله السلام الحمد لله
0: سوينا برومان درس زي في جنس معي عندكم كمان ليهم برا دي عندي أرد تيراني على كم زار برا دبتو
1: أهلا عندي دبتو برا زو
0: وبرا عندي عندي سام ما سوسيو كمان
1: آمين آمين انقل على كازين ما قال زو ما شاء الله
0: كلا عندي تفان تيراني أسكرني أنا ولا يترين
1: انقل ما شاء الله
0: آمين
1: يا رب آمين آمين.
0: أصلين يا رب ترى صلاة.
1: قل آمين آمين.
2: قل أزوره. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وانتم باو. لقتي شو عندهم ما قلتني بوني. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: Alhamdulillah.
1: Assalamu alaikum. Alhamdulillah.
3: Assalamu alaikum daraja masra.
1: Alhamdulillah.
3: Assalamu alaikum.
1: Amin ya rab.
3: Ude ma amaye aw boni uma bawa tres manen go adam kala kurna kusu.
2: Ngala bawa.
3: Wa awre muslima amaye boni de.
1: Naam.
3: Mol molidi. Jadi nari kure noena so am de quran de so katale so doktorin do
1: okay
3: ar kuro so che
1: adi
3: ama kam da e niro hujjay ba ay ma baro ko bara e sibi se nya de er ari nya ko tare niro dalilla hujjala arislan duran dan suri ro dia ko bara e sibi adi kuma usaro niro che polkire pur kam de so de nem kawun zaru che nan karo ما قا براي قلنا لا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أين أنكروا أو نصكم ذي كرامي لي وين نما ينقلارو نما أما فيزا كم ذي فيزا كوي
1: هذه كنجالا
3: أي روما علما أنكروا كمان دي على كارون دارس
1: آمين
3: أي وادنا ما دي كمان دي كارون دارس
1: آمين
3: متهم كان كمان دي على سندير عند يسون داينا ما على عند يشرين دارس
1: آمين
3: علما
1: Amin.
2: Oshé. Ngala bawa. Nga assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam.
2: Ndat, ndarab dok liya.
4: Da, ala malam.
2: Nduma na yin?
4: Uma ya Maryam, wadare suye.
2: Ngala, nya fantin ya Maryam.
4: Wa amal ma ahalan sahalan kulli sana tayyibin kulli sana tayyibin
1: oshe oshe oshe
4: ha ta ga wasu mara bi ahima gare ba
1: bala askirin yana zauro
2: gila
1: masha Allah shukran
2: gila zauro masha Allah assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
2: darb dok liya
5: ya galar ma wasi so sai na kore la ati
1: Naam,
2: kore nya panji.
5: Woi kam se kirmaro aula ngoro ni ma ya tuman de formo kin ga mi ro ro ngul. Woi tuman de akin ji zara kake zan asuma ba de su. Formo kin ga mi mo zin gulun ba kam na ro ngul zina ar maro wi nda da se na fa. Tawri
1: su kan. Eh au ko da yake shar maro suro maudun de ba o kuma kin jin zaro kam ga yin ba ngai gultur ha sala faral le do. Shi sala du faral na. Salad faral ra faral gi faral amma nga maro indicate nya ala liman yakin
2: nam nam yeah
1: liman guja do ingoni min wadaki ni yaro num sale ni bi ya wa yo amsad daraja nzaru fun card
2: ade
1: adanan karo ni die daraja num du wani a walad na ziyaye
2: nam
1: kam la daraja ta barashielan nyuro ala ngodozu ngodo ya zapti min
2: naam
1: adin ga yin bai
2: naam
1: amsa du daraja hanza inda akram in akramakum inda allah atqakum
2: naam
1: kam dakata dana ala in shima daraja ta
2: naam
1: daina ala in muradu num lan bai kam do in ye kuruni min shada dakata lan ya doctrine ko zuna ma de
2: naam
1: le ne kazi num du shiro gulle ala rogulzu
2: naam
1: baran yi ma shada dakata ya ritlan ko zuna ro non ma de suka ala ngodo ja ala muradun magalkin
2: nam
1: ar madam son gai kin ga lai gulzan nonya aya ba
2: nam
1: ade
2: nam mashallah assalamu alaikum

0: كما صنع علي بكر باروح فقط الموت موت وكاروني على دي كلفة
1: نيجي لواني جي فطوب كل ميري ماري
2: كلا ما شاء الله وكرنتو ليا دين دار ما كدين جنين دلوشن دار اصلا كلامي تابي سوس ونوت اوه لا افي منان سا اراكر ريتارو لابتو جلو لا غبسي اداتا يدي اراكر ريتالن ndiro pela paraskram maya tulan paraskram dunia ya titimia ya ndiro kudi mnanaya